هذا التيم يكون ترمس تبقى بنت كل بتي ما نقول لك واحد القادم تيم بول ما كان تبقى بعوض التيم هو تومس التيم يكون تنا إرشاد مكانه فين ميتشوكا أرغمنا فين كان تنا التيم فرات تومس وارو بدا بيت كولمن حمال تبارو بدا كم فين كان تنا يكود وارك كين حمال تكى كيفر ساوجي بودن أماز كفون وادا إلى ميتشوكا هم بيزي كم فين يكون تريكى مجامس كيفر ساوجي بود كبرون وارك كين سيف تكى وارك نكى تري حمال تكى باني بطوا وارك خير يكون وادا كين بود تكى دفاع كفوني بود كبرون سوري مدني فيفا وورلد كاب 2026 كا سوري ساوادي إيكوادور بجد رامش كون نتيجة فاست تورس أميت هنا فنجرو ده تيم كره إبس تيم كلدان نجى مهار هيدريشن بره كفا ده تيم كون تري مانو مانو هنا على فا كون خشمة تبا دارو بجد كون نمداني كون تري بدل كوري إيري بيه نمبر إيكيودا كي بيه نمبر كوري نكتي إستوبين بيبي إنكودا إنكودو كوري نكتي

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانغي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترنواها تمن رسكالانغي إباميهم وكي بردقن فاهشيم.
1: می دیوہ راجے گڑو بار گڑی بار منٹ کو می گنے ستنی میت کے مندر نماز وگتو کے بانگیا بانگی دعا
2: اللہ اکبر اللہ

0: ਵੀ ਇਲਾ ਹਕੁਨਵਾ ਰਸ ਖਲਾਂਗੇ ਏਈ ਮੈਂ ਵਿਗਮਵਾ ਆਰਸ਼ੁਗੇ ਵੇਰੀ ਰਸ ਖਲਾਂਗੇ
1: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
0: يكليغ فان هد هد ودالوي خلي تيبني تدتو نواتا خلي وني دوغو ورنگ ترينتو تيمن خلي فان بلوا حشيمه

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهن كمكو أيه تنتدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بي كمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යගඩු දිවහිරාජ්‍යගඩුන් තිංගඩි 35 මිනිට් ගමගෙන සිටිනී මියත්ගේ අසුරු නමාද් වගුතුගේ බංගියා බංගිදවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV medge asur namad wagutuge bangiya bangidwa male amale kargara taka medge asur namad wutwi tingale 31 minute ka demigere teni kirita kurwan kiyo
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيتسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمع هداية.

بِرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

0: مسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
1: فمن لم يستطع فإطعام اتن فشان اديك يا بل.
0: فمن لم يستطع فإطعام.
1: فمن لم يستطع طاء عين.
0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

0: لهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: نازمك يا بدأ والذين يظاهرون.

0: فتحرير رقبة
1: ثم يعودون لما قالوا فتحرير ح والذين يظاهرون اتنفشان كي أبدا

0: ذلكم توعظون به والله بما
1: والله والله والله والله لفظ الجلاله فريهم كون جهن الضاد گتن اسكن وان هم لام گ مخرج گ دو جساف هم ایکنی برکلانی ای لفظ الجلاله گ لام گ کوریا کور گ اب فلوتیما والله
0: والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع
1: فإطعام ستين مسكينا
0: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
1: أمرغرو فوزيك يا بدأ تموان آيات فشاقين أي والذين يظاهرون من نسائهم اتنم فشاقين يا بدأ

0: قبلهم. يعني متانغا ادا كورانيا ان الذين يحادوا اتانغا مد اي كون كان مد اتانغا انني
1: مد لازم كلمي مثقل
0: مد لازم كلمي مثقل اتنفريها مكفة ورسوله اتن وقف كلاني نيوا فريها منوا كم غوانا متن وقف كفة انك ورسوله كبيتو كما كبت الذين

0: اعتبر في انتخاباتي ربيع بالمسلم وفاجا تبي سبورتر بالمسلم بيري
1: كابو
0: واري بالمسلم تبي نادي